رغماني نسينا يا رقله الوران كلوة أزن الجام يغني أغدق الله هاتني ريني بيجل سجدو.